0: kategori wariat shakshui katteuchunik pari ushlabal khasku bishikri kubano rihunche manretam takubir amen shrech ri ateuchipal rumanrech chemangretam tariatih kapir khasikhnakut ri ateuchipal ut katekut mankuyakta anima rihun winakchik kimal tioshik chechri dios cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish katekut pari komontiosh are ut are kuach chechahop tzikhkin bihruk rinuchomabal arechri in keintihoh rienik achchik chrechri hastak uwach are utsri chuwachu ishiklahoh mil hastak uwach pachabal ea chalashik pari chomanik mi bano hacha ishak alab arechi bana hacha ishak alab pari tselal shane arechi bana kas ishri khapchik pari utstak ichomanik tzibatalik pari tzih
1: kumali rikhap winak chakichau pahun chiwich apal erumal rikichi ehunwita winakchik keinchabeh nawe winakri katekuri neba rukweri chimankin kitatawi chari ahawshir
0: shahikuri ritakch apal mankotbal tchikechri ekohonelab shani are kotbal chikech rimankot kikohonik katekuri Rekashi balutzihri dios, mankot balt chikech, rimankot kikohonik. Shani arek ot balt chikech re ekohonelab. Weki mulihi wipri ish ish komontiosh, katekuri, ischau patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankikibihtari, cheri ish ish chuchtakwinak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih, rekashi balutzihri dios, katekuri, Koko bikhun chemank otu kohonik, on koko bikhun cheman retam tweri, konohel rik ayahanik, chrech riare, e konohel rik ikiban kat oktsih puwi, riare, kukutri, rikut alik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, kukhilahri ridios, e kubihri, chekasik oridios chishol ish. Hinekuta chalashik, hasuk isik kimban wetsihri, Aretakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o kiban humbish. Hun tzih kikarajisah hun khasuwach chikutalek. Kep oship tzih pa hun chabal. Hun tzih rech kashebal tzih. Katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomontiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae kep, on shae oship, chikihuhunal gechawik. Chaw hun aretak shchaw takhri hunchik. Katekuri, shahun kusolow uwach ritzih. We mankot hun ashel tzih, mishchaw ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchaw ba pariguanima ruk ridios. Riak ashelu tzih ridios. Shaba ekep, on shayo shib chichawok, erienik akchik, chikimnari katok tzih. We hun chikech rietu yulik, ko hun kutalik, Hasuwo chikrah kukalak hisah, machaw ba rihun nabe. Rumal rech, chay gunohel kishkowinik kikashye hutsihri dios, kchaw hun aretak shchawtah hunchik. Arech konohel kukuhi riketam bal, e kukuhi hun tzih rech sakad isebal parik ekumal. Rikushlabal riak ashelu tzihri dios, chikeni mangwi, chikiwuch riak ashelu tzihri dios. Rumal rech, cheri dios, manhun dios tak rech chok. Shane Dios rechri hamaril. Hachapar nohel tak komon tiosh, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chkech, kech awik. Arech ni manok, hachagub ihritzih. Weri e are, kkak oket amah puwi hun hasuwach, chikita chkechri kachhil, patak kachoch. Rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hun ishok pa komon tiosh. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri dios? On la shaka upaninak pari komon ish? Ek ohun winak kuchomak cheri are hunk ashelu tzihri dios. On chik ori uk aslemal rityosh lakushlab shelruk chrila. Chukma uqab pawe tzih chekin tzibak in chiwechri. Che hunu pishabri ahaw shel. We mankre tamak tuwe tzihri. Shukukheri dios mankre tamak tuwechri are. Hinek uri ishkwachalal. Chiwak ba risipanik, chiki shushirsah ishkashiru tzihri dios. Katek uri. مي قطوخ مي قيل ريوينق چكيج او بتاق جابل كاتيكوت رنوخيل اتشيبنا ابانيمال خامارين. Primera de Corintios capítulo 15. E achalashik, kin na tisach chiwech, ri utzlachtzich cheshimbich chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam, ri utzlachtzich cheshokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima, heri hachao bishik shimbich in chiwech, weman heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik, na beshin yao, shimbich chiwech, Rishing am in, Cheri Cristo, Shkamik rech to obispal kawach chuach rekamak, Hehasti batalik, Cheshmukik, Cheshkasta huach pariurosh ir hacharit sebatalik, Cheshukotrip chuach risefas, Katekuri, Chikiwachchik e gablahuk, Katekuri, Hunamukutikrip shubono chikiwach e hop ok al, e kachalal ruk kep oship uwi, E kich kech riare, E kona kamikri, Kategori, ekonikachik che ekamenachik. Kategori, chiare chishukutrip, chuochri Santiago. Katechik, chikiwuch konoherieta konelab. Epariuk is balil kanok, shukuhe shukutrip, chunuochri in. Che ingeri hachahunak al, chik tsakulok, choriuchuch upam riunan. Rumalrech, cheri in, are inglachnit, chikishol rieta konelab. Ri in, chemantakalt chuik. Chiquibista con el chuech, Rumal rech, cheriin, shinguacatagri u comontioshri Dios. Rumal riutocopri Dios, chihiguari nubantajik, inca micri. Eriutocopri Dios, huachininak parinuk aslemal. Catecuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuech ronohedri kichak eare. Man intecut, shaneare riutocopri Dios, chicobuk riin. Sharumal cua, ri eare. Eri in, areguari akakotunik, ewari ri ishi koho. Katekuri, wikibishik, che shikasta huachri Kristo chikishol ri ekamnaqib, has kuje, che ikonikak chishol ri ish, che kikikocho kikibih, che mankot kastihibal wach, chikishol ri ekamnaqib, we mankot kastihibal wach, chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, man shikastaht ku huachri ri Kristo. Katekuri, We man shikastak tuwach ri Kristo, man kodu kushri ri katsik, shukuhe man kodu kushri ri kakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uch, uchitzel tak katal tzik chuwach ri Dios. Ruman rech, che shkiyaw bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we katsik, che man kikastak tkiwach ri ekamnaqib. Ruman rech, Chewe mangi kastakt kiwach ri ekaminakib, shokuhe ri Kristo manshi kastakt uwach ri. Katekuri, we manshi kastakt uwach ri Kristo, mankotu kushri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachna kuri, ri uch, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, kayo omri kayyebal chri ri Kristo, nimdak kok eish, Kawachri, kumal konohel riwinak. Manjerit agut. Ri Kristo, shkastak huach chikishol ri ekamnaqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakibal huach chikishol ri ekamnaqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut, jeri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Eshas eare chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal, chrechritat shel. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kiukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na riare puwi, are ri kamikal re. Rumal rech, chikukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanim ri. Mankubih tari, chikok riare, شیاره اک چکن پویر رنو خیل چوچ ریاره کاته کوری آره تقچی رنو خیل خسووچ کنی من نا چریچ ریاره ریک احول شیل کنی من ناره چریچ ریاره چوچ اکوم رنو خیل خسووچ آره چ کوشک ریچ ریاره آره چری دیوس کوشک پا رنو خیل وچ ریک آسوی کنو خیل ریوینق ویتا مات خیری خس که گیچ اک ری ای آره چه که گیک ام ری قسنا پا که دو قب ری ای کم نقیب وی قسطیخ چه من که قسطخت که وچ ری ای کم نقیب خس کوچه که کم ری قسنا پا ری که دو قب ری ای آره شکو خیری اوخ خس چه پا رونو خیل که خبل که قیا قیب پا ری کش رونو خیل قیخ ری این اینک اوچونو قاق ری کمیکال قسطیخ نکود ایش اچالشیک ایش رینو قیقیل پاری کریستو هیسوس ری قهو شیل وی روک اوچو مانی کوینق شنچو خین کوک ری ایچیکوب پاری ایفیسو خس کو شنچ اگو وی منگ کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ کمون با رومال ریچ چی کوخ کم گوا چوخ کبیخ میش سچ با ری چل تقا چیل که چلاخ وچ ری اوچ کس لیمان قس چیش کستخ با ایمیش ما کونیک رومال ریچ چه کنیک اخچی شل ایش چه منگ ات خون خسواج که تم پویری دیوز گیم بیخوه ری ریچ ایک ایش بال ری ایش کاته کود کخون واگو بیخنا لچه گی کستخ کی گوچ ری کم نقیب خس روک کی باقیل که چلخیک کشالاخ اوچا بشیک و ری خا چه کاتی کو منگو یاد خون کاک کس لیمال وی منگ کمیک ری خا چه کاتی کات منگ ریت ری باقیلال کی کی اولوگ شانه خون لخ ای خاری خون لخ وچ تریکو اون وچ خون چک تیکون کته گوری ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکیل پاری اوکوش کویا چریچ رونو خیل وچ ای خا خون باقیلال رونو خیل تق باقیلال من خونم تخ خونوی چی باقیلال ری وینق خونوی چی کی باقیلال ری چیکوب خونوی چی کی باقیلال ری چیکوب اهو وکاخ خونویچ کی باقیلال ریکار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ریکار ای ایک او باقیلال ریچ ری اوواچو لیو کاته کود خون ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ریکار ای خون چی ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچو لیو خون ری ریو قیخیل ریکیخ خون چی ری ریو قیخیل ریک خون چی ریو قیخیل ری تق چومیل کاته کود ری ریو قیخیل خون چومیل من خونم تروک ریو قیخیل خونچک چومیل شقوخه خینک اوه پا ریک استخیبال کی وچ ری کم نقیب کتیکیک ریک قای وچ کک استخو وچ پا ری من که قای تو وچ کتیکیک ریک ایشبال اکک استخو وچ پا ری نیملخو قیخیل کتیکیک ری تو قریل کک استخو وچ پا ری جو قبالیل کتیکیک خونوینق پا ریو قسلمال چو وچو لیو کک استخو وچ پا خون اشلابال باقیلال ویک اوک اسلمال خون باقیلال ریچ وچولیو شقوخه که خونوش لبال باقیلال چی با تالیک وره
1: ری نبه وی نق ری آدم هنک اسلی کلخ چمانیک
0: ری کس بل آدم اوش لبال چه کویا ریک اسلمال کته کوری منگاری تری اوش لبال ری کپه نبه شانی هره نبه کپه ری اوک اسلمال ری باقیلال چو وچولیو کته کوری پا اوکاب کپه ری اوش لبال ری نبه وینق چه که لو بی پاری اولیو ریاره ریچ ری وچو لیو ریو کب که پیچی پاری کاخ خی خاص ری وینق ریچ ری وچو لیو شکو خی که پیناری ریاره چه ریچ ری وچو لیو خی خاص ری وینق ریچ ری کاخ شکو خی که پیناری ریاره ریچ ری کاخ خیری نکوت ری اوخ چه شکو کهو بی ری وچ بل ری وینق ریچ ری وچو لیو شکو خی ری اوخ که کوک اغناری ری وچ بل ری وینق ریچ ری کاخ کی بیخ وری چی وچ یا چلاشک ری باقیلال اری کی کل من کو یتخ که چی بیخ ری رغوی بل ری دیوز شکو خی ری که قیق من کو یتخ که ری چی بیخ ری رغوی بل ری دیوز شکو خی ری سا چی بل من کو یتخ که ری چی بیخ ری من سا چی بل تخ خی نکوت ری این کی بیخ خون کوت الیک خسو وچ چی وچ من کو خکم توا کنو خیل کته کود خونو خیل گوا کوخ کشتخ نا چی پا آنی نق چی چنیم گوا چی پا خون یوب یتیم گو قچخ پا ریو کیز بل ری روک بل روک او اکاش کته کوری که كاستخكي وشري ريكم نقيب إمان كقايت شري ريوخ كوخ كاشتخنا ري رومال ريج شرا خوشيك ريخون شك قايك كو كوخري رتئق ريمان كقايتخ ريخون شك كمك كو كوخري رتئق ريمان كامتخ كاتيكوري أري تقشي ويوان تخيك ري باقيلال ري شك قايوا كو رتئق ساخرب شري من كقيتوا ايوه خلو بان تخيك باقيلال ري شك كمناوا كورت اقساخرب چري منك كمتوا چو كاميك چو چنم كوري قصيخ كمان تخري لتيخ تيباتاليك
1: ري كاميكال شبيخ تخيكو بي پاري چاكنيك كاميكال خويك اويري اچاكنيك كاميكال خويك اويري اچاقبال
0: ريو جاقبال ري كاميكال اري لماكاه اريو چوقاب ري ماكاه اري ري قطوخ تيخ نملخ ملتيوش بالچريش ري ديوز چکویاری چگانیک چقچ رومار قهاوشر یسوس کریستو خناکوری ایشلوق لختق وشلال کو چیشکولوق میشکش تخیک اوت چیشبینق پاریو چاکری اخاوشل قسقچی وچ قسیوی تام چری ایچک منشقت کیک اسکو وچ پاری اخاوشل پریمیرا دی کورینتیوس کاپیتولو 16 پوی ریکی کوچوبال ریچیش لختق وینق شکوخه ریش چیبناری تیخ چه شینتقن چکچ ری کومونتیوش ریچ ری گالاسیا پاری نبق ایخ ریچ ری شمانو رونوخل وینق چوتسا اپنق ری پق چه شتو تخک پاری رچوچ منگارت که یهشک اویا ایک ری کچپل اری تقچی کنو پن این کتی کوری اری تقچی ری این اینک اویوک اینک اچی شل ریش کینتقنو بیری خونگوخ کک ری وینق چه شهی چا ایش آرچ کی کی کامو بی په یروشالیم ری اسی پانیک اش. ایو شکوخه رخوشی کیم به این که بنا کوری ری ای آره وک این. کیم بنا ری پاری اتینی میت. آری تاکچی شین قشتخ کنق پاری مسیدونیا. رومان رچ چری این کین قطن نوا پاری اتینی میت مسیدونیا. ونه کین کنخ نه پاری اتینی میت. ایو نه کین قشخ رونو خیل ری قلخی وک. آرچ ری اش کینیک امنا و بک چی پاری کل بل خوی خی رخوشک چکیم بیناوی رومال ریچ چی ری این من کین وقتاق چی شق پا نوخ اشی بل کشین ویلو بیک کین ویخ چی کین کنخ کب اوشیب ایک پاری تینی میت ویخری کراخ ری خوشیل کاته کود چی کین کنخ کنوی پاری ایفیسو چی کاته ناری پینته کستیس رومال ریچ چی نیمالاخ تورتخینق خون اوچی خا چونو وچ اریچ کین چکونک کنیبا سیبلخیکی ریقا گولیل وی کپن ری تیموتیو ایوک چی چخیخ باری آره هرچ من کشی بیخ تریب چی شل رومان ریچ چی شکوخه ری آره کچکون پا ریوچک ری خوشیل خچاری این مدباگ آخون وینق کریچلا هوچ ری آره چی کماو بی ری آره پا ری خمارین هرچ کپیوک این ری این کنگویه ری آره کک ری ایا چراشیک پوی ری قچلالا پولو ری این سی بلخ نوبیم چریچ ریاره چکوخ که بکوک ری اچراشیک پاری ایتی ریمیت ایش کده کود کامیک ری منکرخ تر ریاره وری که بینا ری هری تخ چی لوگ که بک چیش چخی نوگ که چیش کول پاری ایکو خونک ری ایش چه ایش اچی خب قس ایش که تق اچی خب رونو خیل خسو وچ چی بنا روگ لوگ ابال گوش پاری ایتی ریمیت اون چیک بیشب ایش اچراشیک ریش ایوه تام چه ری استفانس ایری ایرا چلال پخا کلپل ایاره نبه تقوچ ریاکایا شویا او کاته کوری ری ایاره شک چه کی پتنشک ریتیوش لخ تقوینق ریش شکوخه چی نمخ کی چیخ ویا چی خب ری ایری کی چیخ کنو خیل ری کچکون کک ایری که کس کک سی بلخ کین کی کتک رومال رچ شبتک ری استفانس ری فورتوناتو ایری اکایکو اری تقچی ایش لنق او بک ری ایش ری ای اره شکیو تیری ساخ ری نو چومانک اری چومانک ری ایش نیم چه ویلاوی وی ای اچی خب ری ری کمونتیوش ریش ری آسیا که کی اچی وچ خون رو چی دی وچ ری اکیرا اری پریسکا شکوخه ری اگوینق چه که کی مولیخ کی پاری کچوچ که کی او بی خون رو چی دی وچ کنو خیل ری اچلاشک که کی او بی خون رو چی دی وچ چیا خون رو تیلی وچ چی شد؟ روک ری تیوش لخ چوبانیک ری خون رو تیلی وچ که به رومان ری نقب این ری این چین پابلو ويكوهون جمان كرخ تواج ريا خوشيل رياري انا تماري مراناتا چكنخ با ايهوك ريو تقب ريا خوشيل خيسوس ايهو نوخيل كيشين لقوق ايخ باري كريستو خيسوس ريو كاب ووخ شتسيباش چكيش ري ايخ كورينتو Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rey ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, che junachalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, che opari Corinto, echkech konohel ri etios la taquinak, paronohel ri acaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, che katat shel. Ejun rutsili wach rech ria hausel Jesús Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel rikahau Jesús Cristo. Ritat shel rech ri loko ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, che kakamom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush. Enik achik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chik osibalak kash rech ri Cristo, rumal utokbisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lach kubisaban kakush. Lauchko uch parik ash, weri, shara gaushik arech kpe, kubisabalik ush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, rakaushik arech. Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish, parik ash, chishukuhe, kakakashkoli ri uch. Katekuri, kaskak ubam, rikayabal chiwich ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk, parik ajakir chi, shukuhe ishkori kuk, parik kubisabal kush. Ri uch, mankakartak, chiri ish, mataki wetamah, ishachalashik, rik ash, chishakakulmah pari asia. Aresi blachnim, chuach rikachukab kolik. Shokuhe, manshkiyehtak, chikuk kasik. Riuch, kaskori akadbalzi rech kamikal pakawi. Arech riuch, kitam, chiman kakahikibat kakush, chibilkib. Arene, kakahikibat kakush, chirik ri Dios, chikuwalisah kiwach rikam nakib. Are are, shuto kawach chuach rikamikal, eshokuhe, kutochina kawach ri, ruk riare. Oiri qiyebal chekuhu tochna humulri riish kishakuna riquk riuch shasruk riich awem ruk ri Dios paqwiri uch arech riutsil kaqariq riuch kumalek iwinaq shukuhe ek iwinaq ba shemal tishinuq paqwiri uch rishumal chenimal kaqban uch are riuqatbal tsikh riqachomanik chiruk amqabbe pawewo chulew kategori iuk ish Areri tioshil, eri utsil, chepetina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal, ri bakilal. Shane are ruk, ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wachchik, kakatsi bakchi wach. Shane shuiri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che hubik. Che uch nakut, are rinim kikikili wuk. Eri ish, arenim ikikil kuk ri uch, pari ukikil kakawshel Jesus. Ruk wenuhikibam ri inare kas shingwah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish, kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chikinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhiri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah, on pari bakilal petina kuyulok rinu chomanik. Shahek uri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzik, ri gacha uibal iwuk, mankept uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shqiya, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, man kept watch, jae, e man jaetak, pariare, shuish kohiri jae. Runuhel ritzih, uhigibamu bishikri Dios, pariare, ورقم ويري خائي الرمال كوري رياري ريوخ قبيخ عمين شريش ري ديوس عريش كوني مالخو قيخيل كاتي كوري عري رياري ريكي يؤو قجوك عب ريوخ اشقوخي چيوش ريش روكري كريستو رياري ششوخو خيون ساخ رياري عري ري ديوس رياري ششوخو تيقو اشو ياباري قانيماري نابيو سيبانيك ريوش لابشيل ريين كيم بيخوه ري چيوش چيوش ري ديوس عريش من كيم بانت ريك اش چيوش شريين ومن إبناقت شي خمول باري كورينتو شاني عري رومال شي إشري كيشين ويدا بناق ريوخ من شات عري كقاخ كوختقن بويري كوهونيك من خيط ري ريوخ شاني عري كوختبان روك ري إيكي كوتي مال رومال ريش شي كوري إيشوكا باري إيكوهونيك سيغوندا دي كورينتيوس كابيتولو 2 باويش ويري إن شين چوماخ شمان روك تشيك ريبيس كينسالخ باري تينيميت رومال ريج شوي ومال إن كيش بيسونك هاچين كوك كوين ري كويانو كي كوتي مال ومان كوت رياري ري شين يو بيس ري إن كاتي كوري وري إن شين تسيباخ ري خستق شويج شري إيوه تام شبنو ريج ري إن مان كين بيسون تخ عري تقشي كينيلو بيك باري تينيميت إشار رومال كيش ري إي عري ششاس رخاو شكوي Kikia rinu kikote mal. Riin, chas kincho mahui che rinu kikote mal riin, shukuhe I kikote mal igunohel riish. Genakut, pahu nimlach kash e nimlach bisobal pawanima. Riin, shishin tzibach ruk siblaho eh. Eweri, man rumal tak arech kkohi ibis riish. Shane rumal, arech kikwetamah rinimlach lokok ebal nukush kochi wech riish. ويشار رومال خون وينق بتي نقري بيس من چوش تري انري شويا ويري بيس كاتي كوت واوري شاس شيا وا خوبيق نو بيس ايو نو خيل چريچ وي خونا چيري شاس شوي تقل ري چريچ ري وقات بل تيخري وينق كاتي كوت اري اوتري چه كيسا چري وماك اكي ياو چو قاب اري چ من كتاق تبا خون نمالخ بيسو بال سي بلخ كنتا با چي ويچ چه رخوشيك چيري ايش كوخيري لوق قبالو يكوش روكري اري اري تقشي ششين سيباغ شين چوماغ چشاكي شين نابيغ اريج كيشين ويل ري ايش ويكيش نيمانيك بارو نوخيل خاسو واج كاتي كوت شريش ري خون چري ايش كيسا چري وماك ري ايش قوخي كينسا چري وماك رومال ريج چري ماك شين ساچ واج ان ورخوشيك چري ان كينسا چماكاغ شاني ايو مال ري ايش ري چواج ري كريستو رخاوشيك چري اوخ من كوخساج تبا وقبري ساتناس رومال ريج چري اوخ قسقيتام ريخي تاقو چومانيك رياري ريين شنوپن باري تروادا اريج كين يو بشيك ري اوطلق تيخ ريج ري كريستو كنيبا شخا قطاليك خونو چيخا چويج باري اخاوشيل ري وشلابال من كوت خون اوطلق وشلانيم چريج رومال ريج چي من شين رقت ري وچلال تيتو ريين شين ياري خون روطيل كي وچ كاتيكوري شينبي باري ماسيدونيا سيبالاخ مالتيوش با شريش ري ديوس چه بارو نخيل مول كوخوك امو بي باري او بيتي بال ايچه قومال ري اوخ كوخيخيخ بارو نخيل كولي بال ري اوصلاخ كونا بال ريش ري او نوخي بال چواش ري ديوس اري اوخ ري اوخ كوكلاخ روشلاب ري كريستو چيكيشول ري كي كولتاخيك ال چيكيشول ري كي كيساچنا كيب چيكيشنك اخ خونو اوك اوكال چيك او باري كابيكال اكي اوك امو بي باري كاميكال اچي كيشنك اخشيك خونك اوكال چيك او باريك اسلمال اكي اوك امو چيو بي باريك اسلمال كاتي كوري هاچين كا كوين چريش وري قصيخنا كود چري اوخ من اوخيري تخ اهي خاص ري سيبلخ اكي چكي كي كايي خريو تسيخري ديوس من خيطاري شانك غابن باريو تسيل خخاسوخ تقوم رومال ري ديوس اچواش ري ديوس كقبيخوي وري باري كريستو سيغوندا دي كورينتيوس كابيتولو 3 لا كوخوك چي خمول شريچو بيشي كريو تسيل باقاوي ري اوخ اون رخاوشيك چري اوخ كقد سيباخو تسلخ تقوخ چيواش ريچ ووقشاني كقيب اون رخاوشيك چي كقدا چيواش ري ايش ايش ريش قاوخ تيبا تاليك باري قانيما شاس اتا ما تاليك اسيك ايمو كمال كونو خيل ريوينق قاسيخ ناكوت إش إش خونو وخري كريستو چه إش تيباتاليك من روك تتزاقبال شاني روك ريوش لابشيل ريشريك أسليك ديوس من إش تيباتاليك تشو تقابخ شاني إش تيباتاليك چو ريوز لامال ري تيخ إبتاق ريانيما أريوا ريوز لخ كوب إسابال قكوش كوش وش ري ديوس رومال ري كريستو چه ناقاق كوي چهش ري ديوس ريوغ من كوخكوينتخ كقبيخ چه قوك اوخ بتينقوي خون اوز خاص واج من غيتخ ري قجوقب بتينقروك ري ديوس رياري چه شوخو سوكوبا هريج كوخوشك وخاخبتنيل چريج خونكاك چه بلقب چه من ريج تتزيب شاني تزيبا تاليك روك ري اوش لابشيل رومال ريج چه ري تزيب كامسانيك كاتيكوري ري اوش لابشيل كوياك اسليمال كاتيكوت ريو باتنخي كري كاميكال چش تزيباش چوري أبخ كوسي بلاخو قيخيل الرومال ناكوري ري إرالكوال ري إسرائيل منشيكو وين تشيك ككير ريو بالاخ ري مويسيس رومال ريو قيخيل ريو بالاخ ششق كوك أويك لامانغارت كونيم او قيخيل ري چواجواري ريو قيخيل ري باتنخيك ريش ريو شلابشيل شخيكوري وريو باتنخيك ري قدبال تيخ كو قيخيل نيمشناري ريو قيخيل ريو باتنخيك ري سوكيل ويري كقخونو ماغري نابي باتنخيك روك ويني ملاق قيخيل ري ريو قيخيل ري نابي باتنخيك من قيخيل تري رومال ريش شويك او قيخيل ري شاخو بيق كوچيخو سي بلاخ نيمشنا او قيخيل ري ري خون شك كانخ كان چواش ويري كاتي كوري ويك اوا ويقي يبال ري سي بلاخ كو قاچو قابري باريقك اسلي مال اري اوخ من اوخيري تخ خي خاسري مويسيس چه شكو خون بايو چو ريو بالاخ باريج ري ارال قوال ري اسرائيل من كيكيل تخ ري كيك اسوي ريك او كيسيك كاتي كوت شنوخ ري كي چو مبال باريق اقوم شخي كوري شاسكاتي باتاقوي قيغري اري تخشي كسيك إش ري قيل وچوچوخ ويبايو ري شاسكونا ويبايو ري مخاباكم رومال ريج چشوي ري كريستو كوكوينيك كوكيقو بيري شاسكاتي باتاقوي قيغ كاميكري رنوخيل تقمول اري تخشي كسيك إش واش ري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاقري كانيما شوي اري تخشي خون كوكوخون شريج ري خوشيل كيقتخو بيري ريو بايو رومال ريج شريا خوشيل اري ريو شلاب شيل كاتي كوري خوي كووي ري رو شلاب ريا خوشيل چيدا كووي ري ري كيربال إيب كاتي كوري كنوخيل ريو چي من چوكا تاليك تاري قواج كقيلو خاچاري ري كقبنو بخون إل بلا واجاخ ريو كخير ريا خوشيل ريو كوخ كشتاخيك او خيري خاچاوي خون واجي بال ري كوخ بينيك بخون كخيل ايكوك اش باخون قخيلچك خريري وچاكري اخاوشيل چي اوشلابشيل رياري
2: سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 4 رومال كواوي ري ريوغ كووي باتنخيك قوك ري رومال ري ري لوغو قبالو كوش ري ديوس من كوبانت كيب قكوش كاتي كوت ريوغ شقك اق كانق ريخون كيشبل چيكي قمي ميريساخ قيب ريوغ من اخكوت باري ايتسل نوخيبال شقوخي من كوت خوص شقبان روك ريو تسيخ ري ديوس شاني روك ريو قلخيسا شك ري ساقلخ تسيخ ريو اخوط شوش ري ديوس بوي رو نوخيل جو مبال كيش وينق كاتي كوري ويش قوتالنا روك خون بايو ريو تسلخ قتسيخ شوي جو قوتالك ري چيكي وش ري وينق جي ايسا چينق جو قوتالك ري چيكي وش ري منكي كوخونتخ ري اياري چري كينوخبال شمو يرساخ ري او ديوس وي وچو ليو ري شوكي قماري ساخ ري كي جومانيك اريج من كي كيلتخ ري او جوبلينيك ري او تلاختيخ ريج ري او قيخيل ري كريستو ري اياري چي او وچبال ري ديوس ري اوخ من قياتو بيشيك قيب اوخ شوي ني قياو بيشيك ري كريستو خيسوس چي خوشيل ري اوخ شوي اوخ اخبط نيلاب اي وچ ايش رومال ري خيسوس شانه شاس رومال ري ديوس چه شبيخ چه پاري قيقوم كچوبلين ري چاخ اره ري اره كچوبلين پاري قانيما اره چه كچوبلين ري اونوخ ري وقيخيل ري ديوس چه کو پاري واش ري كريستو كاته كوري ويخوني ملاقق نومال ري ريوخ ققلوم باشو قول تقبوغ أريج ويخونا نملاق شقاب ري كقالا خينيك شوشاك ري ديوز إمان قشاك تريوخ ريوخ وخقوبا رنوخيل واجك أش كاتيكوت من اختقال بيمتاخ نملاق ساجيب الكوش وخقوليك كاتيكوت من كوبان تكيب قاكوش شواج ري قيبال وخقاتالك كاتيكوت من اخوانو بامت كانق وخيقون بوليو كاتيكوت من كيسوم تتسيخ باقوي بارونوخيل قولبال بارونوخيل قيخ ريوخ قوكام باقا باقيل ريك اشريش ريوك اميكال ري كريستو اريش ريوك اسلمال ري كريستو شقوخي كوكوت ريب باريقا باقيل كنيبا ريوخ كوريقك اسلمال بارونوخيل قيخ كوخياتخ باريقا ميكال رومال ري جيسوس اريش ريوك اسلمال ري جيسوس شقوخي كوكوت ريب باريقا باقيل شريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتكون باقاوي ريوخ إريك أسلمال كتكون بيويري إيش كاتكوت ريوخ كوري قاكوخونيك روك ريخون أشلابال ري خيخاس ريز إباتاليك
1: ريين شين كوخونيك إرومال كوري شين جاويك
2: شقوخي ريوخ كوخ كوخونيك إرومال ناكوري كوخ جاويك قتام جيرياري ريشو واليساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوخو والخيساخ ري ريوخ روك ري خيسوس إخونام قاكوخيك ري كوبانو چونقاخ رياري إيوك ري إيش إوري رونوخيلي ومال ري إيش عريج كياري سيبانيك چيويش إشاخي كوري نيملاح مالتيوشينيك ري چريج ريو إخيل ري ديوس رومالك وواري مانكيني تسارت ري قاچوقاب كنيبا إقاتيو خيلال كويلي خوبيك إقاتيو خيلال كاك أريك رونوخيل تاق إيخ رينيز لاخك أش ششارج خوبيق كوخو سوكوماخ إكويا خون نيملاح إخون خوناليك ألغ قاقيخيل چقيج ريوخ چيبان أريد كقيل ريخاستق جيك قالخانيك إشاني أريد كقيل ريمان كقالخينتاق ريخاستق واج جيك قالخانيك شاخو بيق كوچيخو إريخاستق چيمان كقالخينتاق شاسبا خوناليك ري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 5 ريوخ كتام چيو خون چيقبال ري چياري قاچوچ باوي واجو ليو ري ويكويلينو بيك كوخون قاچوچ چي شوبان ري ديوس خون خونا لكا لخا چي كو چي كاخ چي منكي چاكت كي قب ري ويناق خيرينا كوت ري اوغ كو خي قخاتك و كاميك ري اسي بلاخ كقاخ كقطعقيخ ري قاچوچ چي كو چي كاخ كاتي كوت خاچين ري تام وي اوغ كونا باري وي قاتيو خيلال ري چي كي قييك اموني الينق چي چقيخ خينا كوت باوي خون جيخ بال ري ري اوغ كو خي قخاتك روك اكاش روك وري مانشات قاخ چي قياكان وي قطعاق ري شاني ري قاخ چي كو كيسا شريخون اتعاق چي كري شريخ وي خون ري اري چي كاميكال شاس باريك اسلمال كتاقوي اريش بانوك اري چي كو وري چقيج اري ري ديوز ري اري چي شي او چقيج ري نابتاق او سيبانيك ري وشلابشيل شاخي كوري رنوخيل مول اخنوخيناق چيري وقاجوقاب قتام چي اري تقچي وخقونا باوي قباقيل ري ريقاك اسلمال نخوا كووي چريش ري خوشيل رومال ريج چي كوخبين با ريقا كوخونيك امان كوخبين تبا خون خاسو واج چي كده تخيك واج ري اوخ كوسي بلاخ قاجوقاب اي اري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري اريج كوخيقي نقاخ چريش ري خوشيل كاتيكوري ريوخ ويكوخ كانخ كان باويخون قباقيل ري اونوينك قياكنق ريوخ كقاخ چي اوخ اوتس چواش ري ري رخوشيك چي ريوخ اوخ جاناليك كوخ كانخ چواش ري او قطبان تسيخ ري كريستو هريج رونو خيل وينق چقاخ وخونال كقاك امري وتوخ باليل ري قچاك شقبانو هري تقچي اوخ كو باوي قباقيل ويشقبان ري وتسيل اون شقبان ري يتسلال ريوخ چي قتام ريشي بليكيل چواش ري خوشيل كقاخ چي اوتس كي چومن ري وينق رومال ريج چي چواش ري ديوز ري اوخ اوخ چاناليك اوخ كوليك شقوخي ري اين كينگوي يأخ چي باري ايوش لبال شقوخي اوخ چاناليك اوخ كوليك ري اوخ منشات شقماخيغ چي روخشانيشيك قيب چواش ري اوخ شوياري كقاخ كقيا چواش خون بي هريج نيم كي ويلوي ايويب كومال ري اوخ Shahekuri, Kishkowinik, Kitsalik, Watch, Rikitsi, Rihachin, Taknim, Kikilwikip. Rumal Rihastak, Chek Alhanik, Emangareta Nim Kikilwikip, Rumal Rihastak, Chek Oparikanima. Herinak Ut, Weri Ur Shasach Rikachomabal, Waweri, Sharumal Riutok Obre Dios. Ewek Orikanokbal, Sharumal, Tokobisabal, Iwach Riish. Rumal Rech, Chiareri Lokok Evaluk Oishri Cristo, Kabnouch Kech Chenimalak Kachomah. Weshahun Chiwinak, Shkamik Rumal Utokobisashik Kiwach Nimalak Konohel, Konohel Nakuri Shokuhe Shekamek. Riare, Shkamek Pakiwi Nimalak Konohel. Arechrik Orikik Aslemal, Mankotrikik Aslemal, Shakpakech Wiri Eare. Shanikik Asi Rumal Riare, Sheshkamik. Ishkasta huwach kumal ri eare. Ri uch, shas ukamiku bikri. Mankikil tachi apan hun winak, shui ruk uchomabal winak. Katekuri, we humul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak. Ukamikri, mankherit chik uchomashik kabano. Ri hun winak chik opa ri Kristo, riare hunkak ubanikri. Ronohel ri rih winak, shkashri. Rik akwinak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir shuk riare, rumal ri Kristo. Eshuyach kech, ripatanahik rech rikamo ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, shish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchi humul rikimak ri winak. Shane shukoh kuk, ri uch, riutsir che rech kamo ib. Ri uch, uchuk eswach ri Kristo, hekelik cheri Dios, kubih ri utzir kumal ri uch. Ri uch, nimalak katach wech weri, pari ubiri Kristo. Chuhutzir baruk ri Dios, riare che manretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare, rumal tokob isbal kawach ri uch, arech uch suk ilrech ri Dios pari are.
0: Segunda de Corintios, capítulo 6.
2: Atekuri, riuch, chekuchakunruk riare, sibalach, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulah riusipanik ridios, riare kubih.
3: Pari utsalach tak ich shatin tatabech, pari uk ich rikolotahem shatin kolo.
2: Chiwilampe, kamikri uts rik ich, kamikri uk ich rikolotahem. Mankot hunwinak, kayabe, chrech, Arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzik kbishpuwi rikapatanakik. Shani nimlach kakawuk shani kip chuwach weri. Chiri uch akpatanikil rechri Dios. Rukhu nimlach chukab patak rikash. Parituk aril e paribisobal. Patak rich ayinem chkech pariche patak chok parikosibal. Patak rimankohwart chakab patak riwihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritioshlach ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush, parisaklach tzih, pariuchuk abri Dios, rumal riuchuk bal, risukil, arech riuch kakatokib. Parinim kohilitahwi, e paritzel kohilitahwi, parihalum tzih, e pariutztak tzih kbish pakawi, kohilitahek hehas uhostakwinak, katekuri, riuch, Chas kakabihwi risakalak tzik. Ekbanch kech che mang choptalt kawach. Kneba konohelt ketam kawach. Herik banch kech che uchwinak che uchkochi parikamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kachisam kawach. Katekut mang uchkamisam tak. Uchwinak che kochbisonik. Katekut sibalak kochkikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalak. Kekakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ishak korinto, ri uchruk nimalak kanima, shukchawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish mangishyal tlatz pari kanima. Ri uch shas uchyal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalik ish chkech uch. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. mishbeba hunam hachak kiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik, kuk rimankot riki kohonik. Hasri hunam tahil risuk il, ruk riman kohonik tah, hasu hunam tahil richah, ruk rikum, hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar, hasu hunam tahil riko kohonik, ruk riman kohontah. Hasu hunam tahil ri rachochri Dios, ruk ri rachochri molom tak Dios. Ri uch rachochri kaslik Dios, hachashu bihri Dios.
3: Ri in, kohi na wachochri ishori eare, eri in, kimbena ri pari wachochri. In ri, inki Dios eri eare, eare enotinimitri. Rumal kuri, chishelu bich kishol wewinakri, enah chishkol wich kechri eare. Heri kubih ria haushel. Michap hun etzel hasu watch eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish num yalri. Heri kubih ria haushel chekosib alak ukowinem.
2: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alak takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachobeh kip. Chuach ronohel itzel, chirech bakilal, echirech ri ushlabal, echkat yoshir sakib, pari shibrikil chuach ri Dios. Chiabahun kak olibal pari iguanima. Ri uch, mankot itzel shkaban chirech hun winak. Ri uch man shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak. Ri uch, mankot hun winak shkilak ahuchak. Ri in, mankimbichtweri, chiwech hachahun katbal tzik piwi. Shanek ateri, shinjau bishik chiwech cheri ish, ishko pariguanima, keneba parik aslemal, on parikamikal. Ri in shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ignohinak che kubisabal kush, e ignohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shuhopon pari Macedonia, ri kabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal, kosibalak kesh. Hilak otak rich och, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kik ushri emocholik, kukubisah kik ushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shani shokuhe rumal rech, che shukubisah uk ushriare. Riare, shubich chkech cheri ish, Ishkopa nimalak iraibal pari ik ush. Shubich chkech rik esh pari iguanima. Rinimlak tokopisbal nuach ri in eruk weri konimalak nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal rinuwuk shintzibak. Mankinok tar rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuwuk ri shuyahubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalak kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisobalri, shishpanowek che shikeshi kush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, are kapanowek che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachulew, aregwa ri kiyoori kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparronoher weri riish ish uts. Kategut. Weri in shishins ibah man rumal trihun rishbin ritzel taktzih. Eman rumal trihun chestou ritzel taktzih. Riin, are shingwak che kukutrip, riutzil chishol. Chuach ri Dios, che riish, kitokobisah kawach uch. Aregwa weri, rikasukobisam kakush. Eshtzat shina, rikubisbal nukush, rukhunimalak kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak igunohel ish. Katekuri, Weri in, nuya om nim nuk ihil chuach riare, igumal riish. Mankink isht chrech weri. خریخ خاص او بیشک قبیم چیوچ پر رنخل خستق چیاری قبیم ریساق لختیخ شقوخی نکود اری تقچی قی اوم قققیخیل چیوچ ری دیتو قستیخ نکود چه شکود ریب ریساق لختیخ کاته کوری ری لوگو قیبالو کوش چیوچ ری ایش اری سی بلخنیم چینا اری تقچی کناتخ چریچ چه ری ایش نیمانل چی نیمالخ ایو نخیل ایچه شی کولاخ ریاره روک شیبریکیل ای بیر بیتیم سی بالاخ کین کی کتک ری این چه کویا او قس کین خیکیبانو کوش چیویخ ری ایش سگوندا دی کورینتیوس کپیتولو گوچو اچلا شیک ری اوخ که قا خارچ ری ایش کی گویتماخ ری سیپانیک شویا ری دیوز چکیچ ری اکومونتیوش رچ ری مسیدونیا کنیبا کوسی بالاخ کش شکیلقو ری ای آره کوسی بالاخ کیکی کتی مال کتی کت ری ای آره چه سی بالاخ ایمه بایب سی بالاخ کی خستق کچ شکی یا او ری این کن یاو بیشک چه ری ای آره شکی یا او ری که کوین چه او یا ایک شکوخه آره نیم چینا شکی یا او چواش ری که کوین چه او یا ایک کتی کوری روک رو نخیل کنیما سی بالاخ شکی کومیخ چکیچ هرچ که تو پانیک پاری پتانخیک ریسی پانیک چه خونوطیل چکیچ ری اتیوش لخ تقوینک ای آره نیم چینا چوچ ری قیه بال ری ای آره شکی خچ کیب نبیچ ریچ ری خوشیل ای پاو کب چکیچ ری اوخ رومال چه خیری ری او رای بال ری دیوز شخه کوری شکتاچ ریچ ری دیتو هرچ اوز او مولیک ری پق کبان چیشول ری ایش خیخاس شبان چیشول پاری او مخی بلولوق کاته کوری خری چری ایش ایش اوز پر نخیل پاری کخونیک پاری چیخ پاری نخینیک ری ایش ایشانینک پر نخیل پاری لوگو قبال کوش چشقق اشیخ چیویچ شقوخه اوز لخ چی بنابا کمیکری اری تک چی کمول ری پوک وری منخون دقنیک تچیویچ شوی آره کواخ چنیم ری ریو چیل چکیچ ری اینک اخچک ای آره کواخ کین ویلو وی قصیخ ری لوگو قبالی کوش ری ایشی وی تم ریو سیپانیک ری قحاو خیسو کریستو ری آره چی قینام ریش تو قبیس بال ایوچ ری ایش شو می باری ساخ ریب آره چ ری ایش کش قینام آریک روک چه می باری آره کین یا خون پیش پانیک چی ویچ پووی وی ری چه شا ساره وا ری اوچ چی ویچ ایش رومال نه چه خون ابیر کنق ری ایش منشوی تخ چه ایش نبه چو بانیک ای چو مولیک ری پاق شانی شکوخه ایش ری شیش خاقو او چو مشک کامیک ری قس اوچ او بانیک چی بنابا هرچ چه پاری او کیس بالیل ریانی نق او چو مشک او بانیک قس خیبا چه ایلوق خچاری کش کوین چه او یا ایک رومال ریچ چه اره تق چی آنینق کیک ای پاری را دیما ری وینق امری ری خستق کوروک کوک امولوق امان کتات ری چریچ ری من لوق تخ کویا او من اوست ری چه اینیک اخوی نقچک کورو نخیل خستق کیچ کاته کوری ری ایش من کوت چه ای خستق اری را خوشک چه خونم ری ای خستق کولک ریو کوش ری ای خستق ای ویچ ری ایش چه اوتو با اپا نق ری کی را خوشک ری ای آره پاوی اوچانیم ری اریچ شاسخه ری پا خونق ایخ چی اپنق ریو کوشال ری خستق کیچ ری ای آره کشوتو چی اولوک ری ایش پاری ای رخاوشک ایشا کوخی ری پا خونامیل کوخی ری ایک اسلی مال خیخاس کو بیخ ری چی باتالیک
1: ری خون چی سی بلخ کو خستق شمولو منکو تشتو تخ روک ری خون چی شخو بیخ شمولو منکو تشبان رخاوشک چریچ
2: سی بلخ مل تیو شبال چریچ ری دیوز چه کوکوخ پاری رانیما ری تیتو ری خون نیملاخ توقو بیسبال ایوچ ری ایش شوک امو قب ریش قطاچ ریچ شاسو چانیم پاری اوچو مبال ریاره شبه پاری ایتی نیمیت روک ریاره ری اوه شقطقو بی ری خون اچالاشک چه نیم کل تخوی پار نوخه ری کمون تیوش رومال ری اوچ لخچیخ ایمان شوی تاوی ری شانی شکوخه ایاره ری کمون تق تیوش شیزیک اینچ ریچ ریاره آرچ کوکیک قچیل پاری قابه پاوی خون سیپانیک ری خویری کوخ پتانیخیک وی ری اوخ آرچ نیملا خوک ایخیر ری خوشیل eche shkiuloq pariqanima shakhikuri riuq mankaqata chekuyoqik rumalwe nimalaq puaqri chekochqiq qachaqix riuq rumalrech cheriuq qaqri utsil chuwash ri dios eshuqhe chkiwach riwinaq kukri eare shuqhe riuq.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Chequita.

0: قاقشي ويش رئيش إيش ألاخ تقوال قوال إيو مال رئيش چي خموشيك كينك أشكولي خريولوك إشيكي واش چيك أتينا أري تقشي ري كريستو تقاتي ناقشي إيوك رئيش كواخني چي وات رئين إنك أدنا قاقشي ويش رئيش كاميك ري أريج أسري نوتيخ إيوك رئيش شاني رومال ريش شرئين مانويتام تخاس إيج أبشيك كيمبانو چي بيخ باچ ويش رئين رئيش چيكيواخ كيكوخ إيويب چوشي ري بيشاب La shaman kita tari pishab, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi keb ukohol. Hun shkohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi rukri tsokopetalek ishok. Ri hunchirechri ahpatanel ishok, shalashik heri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunchirechri tsokopetalek ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri. Kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok hareri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral hekhas ag patanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ag sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare ag pataninel shukbukheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ritso kopitalek. Eriare arena kuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riad cheman shatkovintak kohi junawal, riad cheman shalokak tawach junawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riad chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik junakal, shaneare ekir iral ribonobam kanok, chuach rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri isaak. Ishtakuri ishral richinik. Katekut, kaskheri, hekas riocher, rial kual shel rumal ribakilal, shrokatah rishal, ri ushlabal. Weri hewa shokuhe kamikri, ehas kubihritz ibatalik.
1: Chakyakabi riakpateninel ishok ruk riral, rumal rechiman ustah jer riral riakpateninel ishok, kechbenik ruk riral, ritsokopitalik ishok.
0: Shahekuri ishachalashik, ri uch. من اخرال قوال تري اخباتن نيري شوق شاني اخرال قوال ري تسقو بتاليك شوق غالاتاس كابيتولو 5 اريج ري اوخ كيري تخيناق كوخ كانخ كانوق اري ري كريستو شوخ كيرو ويك قاس اوز ايكوليك با چيبنا با روك ويري مي كوخ چيبا ايويب چوشيري خطيبال ريج ري اخباتن نيل ان ريم بابلو ري كيبين ويري چي ويش ويري ايش Kisto wi karech kpus wi rikowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chich ronohel winak, chikupus wi riukowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Kristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, chitsakapang iwip, chitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, ריאוך, רומל ריאוש לבשל, כקייך פרי כקוחוניק, ריחסתך שרץ ריסוק איל. רומל רץ, שפרי קריסטו חיסוס, מנקותו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי קו בנתחיק ריקוחוניק, שקצ'וקוניק, רומל רי לא עוקב על קוש. ריאיש, כסעוץ וצ'פלשק שיבן ריאיבה. חצ'ין שכחוק אש פרי איבה, Arech man kiternek betari saklaxik, wawe hunchomanek ri, man petinak truk riare ri kishsikinik. Hubiq uch amilal kashlangwa, kualisak wach ronohel riq or. Katekuri, riin, kinkubanuk ush cheri ish, chipari haushel ri, man kotchi hun ichomanek chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow kash pari ichomanek, chikowi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, ri isha chalashik, weri intahina kin yao bishik ri pusinik uwi kowil, has kuche kinokatash shihumul, shkisnak u uwashri, rik esh rechri ripal. Weta kikimuj kip ri hachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik, shane ish sik talik, arechri ishkiria tahinak. Katekuri, rukwe ishkiria tahinak chik, mikamba ichukab arechki yach rechri bakil. Shani rumal rilo oq ebal kush chikach.